الملكوت ولو يتحطى ات مشكان أدوناي طمي بين خريتا هالنفش هاهي مي إسرائيل كي من الداء لو زراق على طميه عود طماتوغو زوت هالتورا أدام كي يموت بأهل كل هب